0: Estamos, Sipati. ¿Vale?
1: ¿Vale? السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ما بعرف شو بدي أحاول دكتور.
0: بقول سؤالتا.
1: أنا أنا فاهمة بس هو شابو دي كتير رزق ميتوا.
0: موقعت خوبش انتخاب بکن، صدای درس ها نمیاد بری ما. چی گفتی؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.